إلى يوم النحر خروجها سفاهة والويل والكدر بلادنا بلادنا إلى يوم النحر بلادنا بلادنا إلى يوم النحر خروجها سفاهة والويل والكدر بلادنا بلادنا.